0: هات أضفتر انصراف، أنا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا آسف ملمسوشي أو أقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما أكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو أنت أكرم حسني لا معلش أنا برضو هايفة.